أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

مِنَ الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك.

0: يفرم نفسهم يفرم ريت يلوم شنقام
1: Get ready.
2: راديو يهونا
3: راديو يهونا
2: راديو يهونا
1: Radio Jehona 107.6
3: Big 6 Mega 6 Mega 6 Mega 6